يمتد جسر لعلك مثلي غريبة وتنفصل القطرتان عن المد ثم تغيبان بين زوايا حديقة. تحبين أوسبول؟ ومن لا يحبه؟ عجائز إنجلترا المحبطون والضباط والآفلون مع الشمس غرب السويس. ترى من سيزرعها شجرة الغد لهذا البلد؟ شباب الإبيز. لاذع أنت لاذع. ويجتازنا سيلهم وهو يجرف تربة لندن.

هنالك في العدفة الجانبية حانوت خمر، وفي النزل ذوق وتدفئة مركزية سدى ما تحاول. وتعبر سيدة لندنية تبث وتشكو إلى كلبها وخز عرق النساء والتهاب المفاصل. سدى ما تحاول. ألست ابنة العصر؟ كبرت عن الطيش، سيرني الحزن بنت مئات السنين. سدى ما تحاول. وأرفع عن كتفي ذراعين أفلت خارج ذوق التواصل. تحاصرني وحدتي،

حصار التوحد. وحيدون نحن نمارس لعبة هذه الحياة وحيدين. نحزن نألم نشقى وحيدين، نموت وحيدين. وحيدا تظل ولو حضنتك مئات النساء.